0: شفتكش.
1: ماني من اللي كانك عم تشعش مجامسي وماشي، ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح، سير حكنك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
1: اين المنصرخ يما انت لشادقتي لي باجوك مثل تفاتي على بالكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
1: ابسكت سكتي انت وري جربوعة ملا دودة.
0: تسكتي يما بزدك بتنكي زباله.
1: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دباني الزرقاء انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه انا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارن ظهري. عم بيقولوا بيعة الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ايه انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
1: ورحمه جدي وستي بردانه، انا بنت ادميه.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: وليش من تكتب كل الكنت منولو؟ فرجيني هالدار دار. وك عمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت الشادقتي لي بيجوئك مثل تفاتع بالكتاب. تفاتع يعني ضفاضع.
1: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
3: يلا يلا يلا ارجعي على ضيعتك عكفر يا نوح، هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر يا نوح.
2: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
3: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
3: انت من حوره.
0: مظبوط.
4: وانا يا استاذ؟
3: انت من زعتران.
0: ايه
1: وانا بنت ادميه. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي، اسكتي بقى.
1: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ. وا وا وا لك اشي، عارفك اني منك فارينو. عبدامتك عبدامتك. ولو
3: بسيطة، من لفظك من لهجتك.
1: اشو
3: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة، وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول وناس بتحكي على العمياني، ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات، واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، إلا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بدو زلمي ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة وإحساس، تحكي وتعرف شو بتقول، بهالدني كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتلي الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت البدة فاعل، طينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
1: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
3: هاللي بيقع مثل البومي فتشلو عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: ابرعش بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
3: انت يا قشرة البصلة، انت ما بحقلك تكوني بأي مكان، انت عار على البشرية. قال البقيني، قال تصوروا انه البقيني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ، اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف اذا بدها بارقى واحسن المحلات.
1: اتوظف بالمحلات؟ قلت لك انا مبهول حرام الشوم.
3: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لاني انا كمان خبير باللغات، انما اللغات القديمه.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: انا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا. عفوا استاذ، بس لمين الي الشرف؟
3: داعيك انري اديب صاحب كتاب الابجديه العالميه.
4: مش معقول، جاي من الهند اشوفك يا استاذ انري.
3: انا كنت رايح على الهند اتعرف عليك.
4: شو هالصدفه السعيده.
3: شو رايك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصه مناسبه لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: تفضل.
1: ييه ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بقيت زهور. بطل جاعر.
3: انت اختفي من وجهي. يلا على الخروبه،
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو برافو برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبوك لكيشن، حرام الشوم قربسوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت، هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: اشتري لها ذهب. وش بدي اعمل فيها؟ هلق بشوفها باي بقشطني اياها تا يصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: طقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت؟ اي بيت؟ اوضة تحت الدارج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يساعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني بخاطرك.
0: الله معك. لك اتنسي شهادي. الله معك
1: خاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرته ناطرته، وين البساني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمت وعلمتها خليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء أو تتوظف بأرقى المحلات. تتوظف بأرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هايدي أنا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الأستاذ أوري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة إلو تيعزمو يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالن بأناقتن وبمستواهن الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا فضلوا على الجاردان ديفير بوغ أن درينك.
1: أن درينك فولونتيير.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضي.
3: الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو مسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أري، ميرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش مش ساقع عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الآخر انزبهنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت، هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأبي وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة ضبينا الكم طلعنا عليها سكرناها ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا التقيل ديمتري اللي مسمح حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر، قرب صوبي فكره متحديث معي، عملت حالي ما ليش شايفته، ظهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانتين دا أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو، انت جاية يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: الضيوف مزافيتي بإذنك دكتور صاير.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. كيف يا شيري؟ شتي أمني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليه، دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ انري، ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي تفضلي، شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير اكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منا شي.
1: خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
2: بس ما تكون شي شحادة.
1: بس
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت تفضلي لسي سانخي ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. أما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
1: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
6: اول دخول وشمعة طولو. اشبكك اخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجة لون.
7: انتي لو اني جيت بالانطوبيل سكارسه.
6: سكارسو سكارسه معناتها بالتاكسي ورا الوحده ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي
6: سي با بوسيبل. عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبوسيل يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت لا جاي زياره ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس الايمي. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلتلي تفضلي قعدي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أوري؟
3: وروجي لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي أتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي أتعلم أحكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني أنا علمي.
2: أنت عارفة يا بنتي أنه الأستاذ مشغول كتير؟
7: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقول عن أستاذ الأبجدية العالمية؟
6: مسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.
7: هقين.

0: bacalhau.
1: Sure.
0: هاك اليوم قلت انك فيك تعلمني صير ست اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مات موزين.
2: ايه يا لطيف شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي
0: ولما نشم ريحة المصاري
2: لا صار لازم نشحطها.
0: اش بكي مطورة علي هاي كوري بنت
1: سكتي
0: ابس كاتش
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البالفوسير ايدا
3: بروفيسور
0: بالفوسير ونص
1: عادي هونيك لشوف عادي
3: تفضلي مادموزيل تفضلي
0: عاش من تقول؟
3: تفضلي قعدي مادموزيل تفضلي
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو
1: والنعم والنعم تشرفنا
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا قديش فيك تدفع إلى الأستاذ؟
0: شوف في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح تدفع 5 ريالات بالساعة ماني مستعدش ادفع أكثر تتعلم لغتي أنا ما هكش
2: هكش 5 ليرات شو جنيتي؟
4: أري ليلا
1: اجت الماما خبوها وراي وراي وراي خبوها
4: أوه لا لا وزات انسيبورتابل أوه أري حبيبي ليلا الشيري تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة وفي كم تقيل ما إلي جلدتهم أبدا يا لطيف يا لطيف هاللندش من أصحاني صايرة قد الإيبوبوتام حدا منكم قال لي شي شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات يلا مامي يلا الحقوني بسرعة يلا بإذنك دكتور عنبر
3: جوهر مدام جوهر
4: دكتور جوهر شو قلنا دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر
1: قلتيلي 5 ليرات ها
0: ايه
1: عظيم عظيم عظيم تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير
3: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح اليوم
1: لا أبدا أبدا ما في مجال للمزح أبدا هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها إذا افترضنا أنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة نصه بيعمل 20,000 ليرة هيدا شيء رائع ونبيل جدا هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي
0: 20,000 ريلة حاجة تخفي وكزلمي أنا ما ضبيت 20,000 ريلة هيتك خالص بالمرة
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك
0: بيحكي مثل كأنه بي
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي خدي
0: أشي يايدي
1: أشي يايدي
0: ايه
1: يايدي ما حرمي لا تمسحي فيها دموعك
0: ايه
1: ايه

0: ما تنسي انه هيدي محرمي وهيدا كمك. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري متموزيل بمحل زهور.
1: ايه خود. بعدني مصرة رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين. هيدي صار بدها حالش ومالش.
0: ارجعي عدي محلك. جوهر قررت علم ليزا واعملها ست
2: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة وبأكد لك انك رح تفشل.
0: وانا قبلت الشرط.
1: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
0: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
1: اش من يجاء جاء
2: بدو يصيرك اميرة.
0: نعم نعم اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
1: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟ ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
3: لا لا لا لا لا
1: لا حمم شو لا شي غسل داي وشي قبل ما جيت.
0: وما تنسي تشلحيها تيابة وتحرقيون ولبسيها اجمل واغلف سطين وكل ما يلزم.
1: تشلعني تيابي مينك معذبني انا بنت ادمية.
2: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست اشهر بتصيري ليدي ان شاء الله.
1: لا ليدي شو لا شي بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كلمة واحد بدي يعلم وحدي بيشلعها.
3: قري للا
0: اجيت ماما جاعدي محلك ادي محلك خبوها وراي وراي
3: خبوها انسي برتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنام.
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
3: بكون شي سبب بلاتات.
1: لا لا ابدا عم نتحدث.
3: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
0: جوهر يا ماما جوهر.
3: اذا ما جيتوا انا طالع على قوتي. طالع على قوتي شو عصفوريه وفزان.
0: ولك شو عملتي شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست ها؟
1: ايه
0: انا رح اعملك احسن ست.
1: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
0: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
1: ابحلمش اللي بيحلم بكذب على حاله.
0: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بافخم واجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
1: انا انا سافر ورا البحر
0: ورا البحر ورا السبع بحور.
1: انا روح لوني قري قري قري.
0: ايه
1: عيب الماما والضيوف ناطرين.
0: مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
1: ورا البحر بعيد اش فيها كراح.

0: ليزا، الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولاد بيت قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي، خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي؟ ولا بالصيفة؟
0: تيتوا جولي،
1: أبديش روح، هشت انتي، أبديش روح معك، يا عمي أبديش اتحمم، يا عمي اتركيني يا متوحشة، اتركيني أبديش اتحمم، يا عمي أبديش، يا الله.
3: سيتي نادميسيبل، قليلي يا دكتور فاصل أنري، دفش الجرسون، نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: الا لا الي
3: الك؟
4: لا الا لا لا الي الي، هيدا جزديني.
3: نو نو مي دي با، ما تقول لي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا، ولو ولو مدام اديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونير، كنت عم فرجي لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجزدين.
3: اه طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك إذا دبرني له عروس خرجوا؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده أولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، وأخيرا تكون حلوة وآدمية ونعمة.
3: rien que ça. اي بها الصفات ما في الا سانت تيريز. ويمكن لفظة ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: اوه دكتور الماز،
4: الماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه، شو قولك اذا دسيت له نبطه شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجة.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو، باذنك دكتور. Bien sûr. À tout à l'heure, docteur.
4: À tout à l'heure, madame.
3: À tout à l'heure, docteur.
4: À tout à l'heure, madame.
3: À tout à l'heure, docteur.
4: À tout à l'heure, madame Adib.
5: Ah, Jawhar, مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا؟
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها، ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم، أري بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: إذا لحق وقل الأدب رح حملوا بنته وكفشلوا هو وياها.
0: بترجيك أوري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت، تروح شوف الضيوف،
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: استاذ هنري اديب.
5: انا
6: سيدنا الكريم.
5: تفضل.
6: كيفك؟ كيف احوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائله؟
5: تفضل.
6: كيف الاولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: ايه افضلت افضلت. اولا مسيك عم بالخير، ثانيا جايك بقضيه مهمه.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: ايش بريد؟ ايش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: ايش هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلا بهاللحظه.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضروره تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تستلمني كاستاذ؟
5: البوليس هو اللي راح يستلمك.
6: ايه
5: هيدي طبيقه عاملينها انت وبنتك من شان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قل لي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح اقول لك، وبحب اقول لك وكنت ناطر تقول لك.
5: مش تلق يا جوهر قديه الزلمه عنده موهبه الخطابه؟ رح اقول لك وبحب اقول لك وكنت ناطر تقول لك. ايه وبعدين؟
6: ماشي قالوا لي البنت هون بقى تركت شغلي وجبت لها حويجة وجيت، وهيدي كل القصة.
5: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخدها، قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: ايه يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا، صحيح؟
5: طيب طيب تفضل تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ شو حق الباكي؟
5: تفضل عود.
6: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا يا دي. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح اكون كتير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزيق بيضلوا يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليره، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
7: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بأدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
7: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أشع لا إذا استفدتلي بإرشاد بنفليش؟
5: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
7: عم بتبيع بنتك؟
5: ولو
7: ولو
5: ولو
7: ولو
5: ولو
6: برادون برادون ميسيه مدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش، وليش أبستحقش؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا أنا مانيش مندعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وأبدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد الفارقة، أشيل الفارقة، أنا من ياخد الفارقة وأنت من تاخد البنت. قلت ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور، الفارقة كتير.
5: شايف يا جوهر، إذا استلمت له الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
6: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، أنا سمعت كل أودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
5: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
6: عشتم
7: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
6: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرش. بس عايش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربها تغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راح اشضيعها.
5: عظيم عظيم عظيم. ليك
6: ايه،
5: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
6: ايه
5: شو رأيك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
6: تسقى ايه تسقى. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلب اصرفن، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيني مني. أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
7: يا سيد بربور
6: إيه؟
7: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
6: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشمم الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: استاذ هنري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تندم. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة. منمي
5: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
6: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري، ما بدناش نعزبك أو نزركك. لا يا زلمة هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
5: ليك
6: ايه
5: أكيد ما بدك أكتر،
6: يعني هالمرة لا، بلكي مرتي جينا الله راح كتر الله خيرك. أتوخزينيش يا ست هيرا.
0: وها هاش بك أباش تعرف بنتك أبيي.
6: ايه وحق الله هيدي ليزا.
5: مين؟
7: مش معقول.
0: ايه مثل ما شايفين ليزا.
9: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
6: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قد ايه صارت حلوه من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضتلش وجهي.
5: نحن اللي بيضنا له وجهه.
6: ايه
9: في اهينش من الغسيل هون.
0: حنفيه ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
9: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل الفرو والخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحن كيف منتغسل.
6: بديش ندخل نجديين العادات بتاعتنا،
9: وخاصه بالشتاء.
6: نجي خلاص الديبوزي خلاص
9: تعتير.
6: ايه
9: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تشلح تيابها.
0: ايه انا بتزلت قدام حد عيب
5: شجعنا. ليكي إذا بعد بتقولي إنك بنت آدمية رح خلي بيك ياخدك معه.
9: بروحش معه. أنت بتعرف شبي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفقع ساكرة.
6: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نحنيك من القتل. عم بتمدي لسانك علي ولي بعدايك أهانري بعد هيك بعدك بتعرفش مربيي أهانري بعد من وين؟
5: يا سيد يا سيد يا سيد بربور بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
6: لا استويت كفاية خلص خاطرة بس حابلك ايه من ما اطرحه بعد ناقص عم تمد لسانها على بهي ولك يا باش
9: اسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري بس عش بعمل قلبه طيب
3: هاري ليلا
5: اجت ماما ليلى جولي خلوها بسرعة
9: يا عمال كان علي شوي حتى اخد الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي شايفته مش مصدقة
5: ونحن كمان
9: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي ولك عمالك
5: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير
7: الله يسعدنا
3: اوه مدري شو في بهالبيت ساعة ليلى بتختفي ساعة قوري شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار
7: مين؟
3: المجوس
7: آه
3: دكتور نوبر
7: رجعنا جوهر مدام والله جوهر
3: بسيطة دكتور ما مثل بعدها دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك عن تيتا تيت قبل سفري
5: آه لي مسافرة ماما ما اليوم رجعت من السفر
3: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي
5: وأنت مسافرة من غير شر؟
3: بكرة بعد الظهر الساعة 6 يي مزافيتي الضيوف
5: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون
3: كيسكي راكونت اوري كيف هن جايين لعندي ما هن ديجا عندي
7: نو مدام اديب قصده جايين لهون على الصالون
5: ويبدو انه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة
7: وي ان بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى
10: ما

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعد لك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب ما انطرني لأقول تريه.
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن
1: لك وأنا. هلق من كل عقلك، خيي بده يدفع نصان؟ ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخان بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: أتعيطش علي يما ببكي.
0: أنا اللي رح أبكي، أنا اللي رح أبكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا أرطل ملان.
0: شو؟ أرطل؟
1: إيه بساع أكتر.
0: ولك يا عمي كيف أرطل؟
1: هيك
0: كيقلنا سلي سلي، منين جبتي لي الأرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا كلمة أرطل منا موجودة هون، إلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش أرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة يا جماعة، شو بعمل شو بعمل؟ بضرب حالي. لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي في هيك؟ إلنا جبنا سلي مليانة، ملياني ملياني.
1: ايه ملياني ملياني ملياني. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الاول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الاول. يلا تنشوف كملي.
1: وخي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نصٌ مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف، ها؟ بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، بيبي بيب لك امراء، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي. شوف الفرق، شوف الفرق، نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص، خي دفع لي نص
1: نص.
0: ها
1: نصن، خيي دفع لي نصن.
2: ما دام خيي رح يدفع
1: نصن،
2: افواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
2: طيب
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولاً أنا بدل أنا، ثانياً دفعت بدل دفعت، وثالثاً لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ أنا بنت سكية، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك أستاذ؟ ولاو، أبتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني، ما بتخليني.
1: مين إيه اللي أبتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا أنا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: أش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. أنت بتقول ما بتخليني قولة، وأنا بقولها بتخليني شقولة، وسكان بقولها بتخليني شقولة، وبتقول ما بتخليني قولة. ما كله قول بقول ما هكس.
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، أنت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك؟ يعني ها ها، تبهت شو قلتلك؟ قلتلك ما هيك، وما قلتلك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلأ إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفية، شمشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخلة من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف انتو هون. لك مسكة بالخير، كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خيل؟ لا تتعذبيش، خليك قاعدة، صف عمرك على الموديل. ايه كيفك يا تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسامي، معطر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب، إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا. فيني
2: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي
2: ولك ب.
0: بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
2: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
2: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخصه بالسينما مع هاي؟
0: بشخصه بالسينما مع هاي ها؟ يلا من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا هالمناسبة السعيدة. صعبة؟ يلا قولي لي كيف.
2: كيف قلت لي قولي كيف. من الله كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
2: ما فيش، تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.

0: مدام جوزيفين سافينا ضربت فيك حنكك فك.
1: شو؟

0: ما بدك كل هالقد
1: فلان.
0: يا بنتي اسمعيني يا
1: فلان.
0: يا بنتي ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي
2: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار، واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: smart booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي اقصد لك.
0: لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف. أوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: أنا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدي كمان. لو قلت لي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوي أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس انشارت أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أوه، دكتور سنوبر.
4: ايه. ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف، شو غليظ وشو نهفيتك بيخة. دكتور، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت اترك هالمجال للاستاذ أوري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: اوعى ماما دخيلك. ماما هيها.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عمل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزنتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: العمى بقلبها على هالاسم. كيف احواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. هلا هي
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci.
1: Oui. شو قولك؟ بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انهم قضيوا للغرض.
1: قضيوا للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من التيف.

0: O kim bedik tshuf manzara? Zarqa w yabsa mitl el hardoun. Pardon, hardon.
1: Hardon.
0: Kullu niftakar wa matit. Wal baba qadda kull ba'd el dhohr yballa araq bel kafkir. Tawa'it fajatan. وطبقت نيعه وارضة السنة لدرجة ان ارمي طرف الكفكير بنيبة
1: طرف الكفكير بنيبة
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريبة وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة لقلاريشة حدا ما عطل اياها واللي ما عطى اضال الغرض اكيد
1: اري اري
2: ايه
1: شو معناتها اضال الغرض
2: ماما ماما هيدي طريقه جديده بالحكي اضال الغرض معناتك قتلها
1: بتفتكر انه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس دبوس فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق العرق بيضر
0: أشو بيضر مرت عمي بعمره ما شربت مي وبعدين بكرع العرق التكلي على البابا صحة يا دكتور شو قلنا البابا شاطر كتير بهيك شي
1: أبوكي بيشرب
0: ايواش بيعقش مكان السبيرته زرقة عند الحشرة ايه بس بيعق يا دكتور
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو أبداً بعمره ما تضيق من الشرب كان كل ما صفق بلعة تتغير أخلاقه ويصير ألطف ومحب أكتر ليش عم تضحك مسيو؟ وإذا غريبة قلت شي ما كانش لازم أقوله؟
3: بالعكس بالعكس اجا الاستاذ اوري
2: هيئته الطقس عم يتحسن
0: يلا يلا انا صار لازم روح تشرفت كتير بمعرفتكن اوفوار مدام
1: اوفوار مادموزيل
0: اوفوار دكتور جوهر
1: اوفوار مادموزيل
4: مادموزيل كيف رايح ماشي
0: صحيح رايحة بالتاكسي مدام زي ميسيو لو ديني اي سيرفي تفضلوا على العشاء

0: انتوا اتنين خليكن هون، تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: نلبس ليزا،
1: نخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها ديني بتلقط كل شي.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا؟
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمة.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين؟
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز جديد.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شي بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقولوا سلا ما تكون عندك لشي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي ايديو.
5: ايه هالمرة بأكد لك انها مش رح تعمل ولا فونت.
0: فونت؟ شو معنيتها فونت؟
5: ايه فونتي بالانجليزي.
0: وجع شو سميك وتقيل كمان، روح من هون احسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا خلصت، انا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، إن شاء الله ما يكون دفني بكرة.
6: ماما بعدك واعية؟
0: واعية؟ قولي نص ميتة، ما قدرت نام كل الليل أنا عم فكر، بدي أعرف شو هي النتيجة.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي قضاء للغرض مثلاً.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: اوه سيلفو بليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح احسن ما تفكرني اني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي اون ديتاي.
6: اكي بكرة، لاني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي اون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول يا شباب؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
2: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم المبدع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا، انا شو مصيري؟
0: يلا شو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عدت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضره. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أوري قبل ما تروح.
0: نعم.
3: تيبي الي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينهم من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني يا الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي.
0: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: لك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامة يا

0: Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad?
1: Non, Madame Adib.
0: Où est Henri?
1: Ma barif, Madame. L'estèze biégé ou birou? Biégé ou birou? Biégé.
0: Bicafé, en ta kamen birou. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens. Léla? Dakhlik ma chifte Henri Lyon?
2: Henri ou docteur Jauhar? Sarlon min aboukra en bitalfno la police.
0: Yé! Fichi jalimé?
2: مدري شو مضيعين
0: بالأحرى مدري مين مضيعين
3: مدام أديب مدام أديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفت شو صار مبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون أنري مسمعة شي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك ملا قصة
3: صار شي
0: أولا على الواطي تانيا شيل إيدك من جيبتك تالتا بونجور أنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيان فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. تكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحبيبي شوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد فيي منيح يا استاذ شفتها شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل او
6: باردون عم بقطعكم يه سيد بربور
5: ايه
6: هيدا انت
5: عجبك
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدي ومجيدي
4: هلا قلي شو جاي تعمل
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري اديب انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبالة ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا ما سكران
5: سكران سكران دخلك منتش اللي كتبت لونيك واحد أمريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الإصلاحية بالعلم
4: جون أبراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدي قريبة
5: فينيش وأي فينيش هو مات وأنا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك اكتبت له وقلت له انك بتعرف أطرف وأغرب فيلسوف بالأخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
4: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شل أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عشرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
4: شو عم تحكي؟
5: إيه
4: هلأ أنت وريث الملياردير جون فينيش؟
5: يس هنا ورتت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني بضلني دكر محاضرات ينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
2: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
4: اوبيتال ماما، مستشفى.
5: ايه.
2: هيدي بقى يا لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعده حاصله فتت على البيت كانيه وكنت على فراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي ابكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، أتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي أما دام أرفض الملايين. أش بدك أعمل بعد كم سنة؟ أصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب أرفض، ما عنديش الشجاعة الكافية. أخ أخ اشتروني اشتروني اشتروني سعادتي. بكرة بيجي واحد أسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وهذا راح أطلع فيه وقول رزق الله هديك الأيام.
2: بس أنا بهنيك إنك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
4: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. أنا اشتريتها بـ1000 ليرة يا بربور. أنت يا رجال آدمي يما أزعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
4: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبيه عندك ما هيك؟
5: انا
4: ايه
5: خدت ليزا.
4: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
4: ليك
2: بكفي ولدنيت اوري. ليزا موجوده فوق عندي بالابارتمون.
4: شو؟
5: شو؟
3: فوق عندك؟
4: ليزا مخبيه عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
4: انا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالوردات؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا إذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
2: اسكيزي مو اسكيزي مو. وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
5: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
2: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
5: وليك بربور بربور بربور واتسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
1: ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مادموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عادت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مزبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموزيل ليزا. من هديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف أنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العوافي يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري، ما بعلم نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، بحقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من النوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. رايقي بنوت، أنا اليوم كيف ريال لك، أنا رايح أتجوز.
0: تتجوز؟
4: إيه، لايقي يا بيتي، بتروحي شمعنا ولأنه تتبركيلي وتقوليلي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي.
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا، مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيف كنت عم بسمع مارياج. وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا،
4: ولشو العذاب يا ست، وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جميل، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا، يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير، يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريس. كمان دكتور، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيلي
4: 30 اسم قالت يا دلي، تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلت اهون. ما هكش انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مادموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعدنا قصني هاي. ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي؟
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة زهور وكأنها أميرة.
7: إيه أنا بعامل الأميرة كأنها بياعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك. لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودت تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي.
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت، يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: خاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفة مسم مش هينة. قال أنا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا، أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. أوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسة. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الأول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الأول. أوه
7: مين مضايع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسة والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تأخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان، كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه.
8: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه.
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي شي تعبت لي. يا عمي انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، ما لقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقفة بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضر، سألين نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
7: حذاري.
5: أنتيباتيك.
4: إيه
5: أنتيباتيك أوري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معش لي حالي اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هنهر.
7: هيدا بيت هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا، عفوقه وين ليزا؟
7: ما بعرف شو السكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفيها بالعرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخذ كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبان؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني إنيوران.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: غفو غفو غفو مدام قديم.
0: مرسي مرسي على هالكلمة.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر يا نوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أورفوار بابا.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بحبك ما بعرف هن قالولي من يوم.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعبت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل حبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس، والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأن بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

فرح ففيك وجود وعمر شجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار ففيك وجود.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدني يعني انت بيا وقد الدني فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميها، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مطرح اليوم؟
1: اليوم خصصي نهارنا إليجنت يا كلمة.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه صديقي، يلا إذا عبالك ما تحرم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة معلمات؟
2: ممنونك ست المنشي. ليش يا حسرة، أنا قادر روح لمطرح، ما أجري مكسورة هون بهالأوتيل.
3: ايه معلش يا بعلمي، معلش انت أجرك مكسورة، أنا أجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ أستمرنا بتأمرنا بالخدمة.
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ أقول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: ما معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بيني. بسأل معلمي.
2: كاميليا صايرة عم تنتهي كثير عن شغلي. طلعت كوباية العصير للغرفة رقم 11.
0: ايه، وطلع يا معلم، ما طلع بشرت من ذوقي كيف نسيت. هلا هيك بكون اهل تبدل علي
2: صار. ايه عجلي، لكن عجلي.
0: نين انت يا خيل؟
1: نين بدي اكون مدام. انا من هون، من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
3: ايه يا دمعة المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: كل شغلتي هلأ يا عم دهي يرفتش عن شغل.
3: ليه؟
0: شايف
3: شاك هالي كبير. ايه شغل تودي
0: يفتش على
3: شغل.
0: يا حرام، وهاي
3: شغلة حلوة. طيب فيش عندك اهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالوتيل؟
0: يا رايب، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع هالم.
1: عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
3: بضل نلتقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترم مثل افضالك.
3: الله يسلمك. طبعا
1: كنت غني، ملاك، صاحب اراضي واسعة، مواسم زراعية غليظة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
0: يطير على مصارتك.
3: ايه بكفوا هودي يا ابني، كلن هوديك ما هن شي عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
0: شو عندك ما عندك يا ملحد؟ شو بيك دكتور؟ كيف بتصير تحكي هيك؟ ليش مين بتعرف انت هيك؟
3: ولو قرابطة منير بايت مدير البنك.
0: ايه ايه مضبوط عصير. كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم. بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
3: ايه بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
4: كاميليا نطفي أوضة الموني وافرشي فيها فرشي على الأرض.
0: ايه عرف
3: لك يو. وأول تق بيخلى غزي باسمي أنا وعلى حكي.
0: يا عمي أنا ذكية، أنا ما قلت ما فيش أذكى مني. من الأول قلت إنه دافع إجرة البنية من سلق.
4: كاميليا عجلي بالليمونادة بزبون.
0: ما عرفتني يا عمي.
4: يكرم عينك خيو ملحن.
3: الله يكرمك.
4: انت غالي وتفكر فيه.
3: الله يحفظك كل ربيك.
4: بس بدك ما تواخذني على شرط.
3: يس ولا فضل فضل، حط الواسطة على جنب واحكي من ربيك.
4: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شي؟
3: ابدا ابدا مش من لين. جيت
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
4: شوفي عندك ثقة بنفسك وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
3: بارك الله فيك ودير بيك والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
4: لا بد من نية ولا مكفيت. أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة.
3: صح.
4: وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
3: إيه إن شاء الله إن شاء الله ولا بد.
4: على كل حال تقدم لي طلب تأرضى بس.
3: لا
4: وإذا بتفقوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
3: طيب منير بيك بدي اسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
4: حاش تقول لي منير بيك يا اخي يا ابني انت لو ما نحن قرايب.
3: طيب ماشي اخذ السيف لحبك قوي. قديش تقريبا معاش يعني؟
4: شوف لي اخي يا ابني لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء راح يدخل وظيفي على اساس معاش الحد الادنى يعني ومن هون وطراي عاد بيتطور حسب الكفاءه والنشاط والاجتهاد.
3: نحن هيك بدنا ايه.
5: عرفتي يا ايمان راح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
6: عرفت عرفت قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
5: يا لطيف ما ابرديك. هي بعرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
6: لا صدق مين بيكون؟
5: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
6: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
5: وياك رح نعمل بس انتبهي وجوده معنا رح يضايقنا.
6: وشو فكرك نعمل؟
5: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعد
6: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
5: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نعلقه فيها. تفضل.
7: يعطيكم العافية.
5: الله يعطيك حبيب المدير.
7: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي.
5: اتشرفنا.
7: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
7: تفضل هون يا مكتبك.
1: شكرا سمت المدير.
7: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
5: حاضر. تأمر حضرة المدير. حاضر حضرة.
7: شكرا.

0: 静かにしています。静かにしてくれ。أنا كثير سعيد كون زميلكم بالعمل. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: إيه شي بداية؟ شو جاي هلا عندك تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا أنا جاي أشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي أبتدي وبأي طريقة؟
2: هاي في معملة قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها أنا. مفهوم؟

0: داكشي تيصالي؟
1: لا لا ابدا صافي شي
0: حيت ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هوني؟
1: الشغل ما فيش اهون منه بس زملائي بالبنك هم الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي. طب الدين شين يكون بيناتهم؟
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا ولمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرت الهيش مين علاج جاي تدافع عنك لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل اثنين.
0: يا سلام اثنينك.
2: لوك

0: رجع خلي يشوف فيك الساعة كانت تطلع فيي هي طلع بشغلك وبعد.
1: حبيت أسألك بخصوص
2: سيد فكري.
3: نعم.
2: حضرت المدير معاوضك.
3: مش الحال؟
2: بعتقد مشي.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: ييه حركات شو؟
0: خليت السرية مع المدير، همسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا إلا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة، أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكرا تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحملة القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك إنه ما حدا بطيقه، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب أنا عارف إني رح أتجنى عليه، بس مضطر إني سيركم. سيد فادي عايزك في مكتبي دلوقتي. شكرا. فكرا سيد شكري،
2: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليه؟ ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما بعدك هون من 5 دقايق بعت وراك المدير.
0: الحقيقة كنت ناطرك تودع الثلاث كمان. خاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: صدق للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو؟ مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا انه؟
4: لا بخصوص الاختبار انا اختبرتك من اول يوم كنت دقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبي حضرتك مدير البنك بهمك امر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي انا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول اجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن اعرف انا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقة وانت لازم تعرف.
0: قالي ما بعرف حدا منهم تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ ايام العداوة بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ صيفة. خاطرك.
4: مع السلامة.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفقدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحم. القضية إن المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله أنا عجبته كتير بالشغل وهو بريدني. لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجب حياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملك.
5: ايه والثبت نعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
6: يسلم.
1: تفضل بتريدك.
0: شكرا.
1: تفضل.
7: يسلم ايدي. اي فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: شوفي لو هالقد حرام.
0: بس أنا هلا قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاه بلدي.
6: شو عم تقول؟ أهجر البلد؟ أهجر البلد؟
0: وشو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا ايش لم هالطريق؟
0: ومثلي متايل عم بملحن مش انا وحدي بس في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكر يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعم الممالحين.
1: يا رئانة الله يسر عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: فاضي يا ميزي فوق.
1: اهلا معك منير
4: باي.
6: اهلا. صحتك. اهلا منير باي.
1: شو المكتب الحلو هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
1: تفضل.
4: فكرتكم الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
4: ذكرتوا تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقى الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
4: بس بالنتيجة أجمل وأريح من بيت الواحد.
6: ايه بدي أسألك منير بيك، في هيك الشاب فادي إجا توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
4: فادي فادي فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
4: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفة أحسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتبتهج؟
5: لا لا ابدا سلامتك، بس
6: شو بس احكي. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفه عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام. شفت شو منير بعد غلطه غلطه المسكين وترك شغله، ما عليه شيء. نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
6: ايه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
4: بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن الجديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
6: ايه ولا شك انه بيفكر
5: ولا
6: والاخص اذا عرف، يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
4: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعه بلبنان.
6: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
4: طيب خلوني افكر شويه بالموضوع، اعطوني مهله شو اسبوع او اسبوعين. طيب شو بك ان رجعت تطلع بعضكم بي؟
6: لا توقفني على شخص ثاني قالك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بوسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
4: شكري على سلامته صار رئيس قسم.
6: رئيس قسم
5: بالعين صار رئيس قسم.
4: اي نعم وعنده سكرتيرة.
5: شو
4: بتحبوا تعملوا زيارة؟
5: ايه
6: ليش
4: مين عمل اذا كان؟ ثالث غرفة على اليمين.
5: ايه
4: بس ما تنسوا ترجعوا تشربوا القهوة عندي. ايه
5: ليش مين عمل بكل مبنونية.
4: اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
8: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبنا، هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتير في امام وبس. اتفضل.
9: هو بيعمل ايفون.
4: اهلا وسهلا.
5: أنا أقول نسيتنا.
6: ولو معقول نسينا؟
4: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: ولا عمك شكري أفندي. واليوم شكري أفندي طبعاً فيناش ننكر. شو نسيتك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهاك المطعم؟
3: لكين صحيح
6: يا هلا هيك يا أبو
3: شكري الخبز الخبز والملح. ايه هيك الملح عنبعة المي.
6: ايه ايه ايه ايه ايه ايه
3: ايه ايه ايه ست الملح ده فيكم صحيح صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحيم سيد ابو ملحيم بترجيكم انكم ما تغضوني.
6: يا حكاية
3: ذكرتي سارة ضعيفة
6: جايين جارك لك بالوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم.
5: مبروك يا الوظيفة.
3: عطوقة بعرفكم بسكرتيرتي الانسة امام.
6: ايه
5: شرفنا. ميرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحيم. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
9: حسن هيك يا حيفلي تخلي الآن سيمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
5: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق لي. الحق على الترقية السريعة. رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي ويصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
9: ما هو كل ما علي الإنسان كل ما صار يسر.
3: عفوها إيمان، اطلبي لنا ركوة أخذ كبيرة بينك سايد.
9: لا لا بترجيكي، أنت ممنون كثير، كان وعدناه لساعات المدير نروح لسفر.
5: ايه وعدناه لازم نوفذ وعد.
3: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغداء اليوم.
5: ولا بترجيك اليوم على الغداء لا كمان، لانه ما بنقدر بكره اذا كان شيء، بس على العشاء مش على الغداء.
3: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمه الخبز الطيب
9: اللي ايه. طيب ما تاخذناش، نروح نشرب قهوه عند سعاده المدير.
3: طيب بكره عشي
9: مش على عشي
3: مع السلامه. الله معك يا ابو مدير،
9: مبروك عشي.
3: شكرا شكرا. صحيح والله، صحيح مثل ما بقولوا، جبل عجبل ما بينتهى.
9: عجيب فعل؟ وما خلكش لون راس؟
7: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
5: فاذا طمن بالك بعد بده يرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
9: ما بكون خلص معاملة السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفته.
5: ولك يقصف عمري انا ايش تسايلة بنتها.
9: شو بك؟
5: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقة تسلمك اياها، قال بس
9: الله يصرف
5: دوقك. طيب وانا حطيتها هون تحت التليفون.
9: اختيارتك يا كمين.
5: اتفضل عم ملحم.
9: العم ابو ملحم، العمة ملحم، شكرا على كل ما فعلتما من اجلي، ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل، ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما، قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون، وشكرا ممن لا ينساكما فاتي.
5: مسكين، الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منه مصروف، مش بالنا فيه، ليش نحن عطيناه إياه لحتى نعود نسترجعه منه؟ حرام.
7: تصدق خي أبو ملحي، قلبي مال إله كثير لهالشب.
5: لا بتشوف انا بس على غير معنى. لا مش حلو على غير معنى.
10: عرفت تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
11: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
10: طيب تقبريني روحي الي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
11: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
10: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما تليفون خالتك معطل، وانا ما اقول وديك هالمشوار الطويل.
11: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
10: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
11: ما تخافي ماما، على الطريق روحه ورجعه بس.
10: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
11: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
10: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
11: ما حرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان شيطان مش اقل.
10: لا لا تقبرنا حبيبي، بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. مدري مين اجا؟ اجي ناسيو. ليك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
11: ما تخافي ماما، انا مقدم لهم هلا القهوه.
10: لا تحت تدلق عتيبهم مثل ما دلقت على الصرحنتا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي، منيح لقدنا اخترنا على بيتكم. اهلا وسهلا فيكم.
9: شكرا.
10: كيف ما كان انتو خطر صعبين، بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عليكم.
5: وكي اختي واخدنا على البقية اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
9: هتبقى فيش مخيال اصبعك، ولو ما عطانيكيش بطاقة باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
10: ايه بدك للدغري يا خيي، مدري وين حطيتها وين سيد ضيع تبرمتو ما تلام الحين. طيب من دون بطاقة، بداش بطاقة الحكاية، اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيع. بيسأل وين بيعرف وين.
5: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
9: شو وانا وشكر مغسر بعده بالشغل؟
10: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
9: ما هي فكره؟
10: ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع. قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم نزيل.
9: ايه
10: والا في وقت ما بعد شو ضيف في الشام وبعدين داخلين؟ مين بيتعشى بهالدرس؟ بكي اهلا وسهلا فيكم، يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
9: ايه
11: والله. وانا اعمل القهوه ماما؟
10: انا بعرف انت اللي عملوا القهوه.
9: بدك تغري تاخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت طبي بيعرف اكثر مني.
10: يا صف عمرك يا ثريا ما تاخذنيش خي دخيلك فيت اعمل لك ركبه قهوه مش شيء. لو سهلة فيكم
12: وطيعه انت مش لاحق ما بعنا شو صرنا عيب قطيعه دخلت قد ما تكون مشتهي القهوه هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
9: ولك يا عمي اول اخر بقى تعمل شو فيها تخمين إذا فيش عند بان ما بتقول ومش رح
11: نعمل هاي جواب.
10: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
9: أهلا أبو الشاكر. أهلا
10: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا
3: يا أهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لإذني كنت خايف إنكم ما تلبوا دعوة على العشاء
9: ولا هو ما وعدناك وخلص
10: طيب ليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوة لك شكري يا فندم؟
3: لانه شفتكم بصراحة امتعطوا شوي لما خبركم قصة طرد فادي من الوظيفة.
9: الحقيقة مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت.
10: مش هيك شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
3: شو بعرفني ست ملحم راحت يمكن
10: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار.
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم سوريا
10: عيونك
3: شو مبين ناجي وحده هون وين هو ده؟
10: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
13: برافو عليك يعطيك العافيه بعتت البنت هالليل من هون لهونيك ركبت الشمس دغوش الدنيا
10: بعد شو بدك تقبرني شو حكايه بعدين ما بقى الا تجي وصبيتي صارت ما بيخاف عليها
13: ما بيخاف عليها لا ما بينخاف عليها بينخاف عليك انت كمان مش هي بس
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
13: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه؟
9: وبيتها بعيد كثير
10: بدك
14: تروح بعيد بيتها؟ شكرا بترجع على بيتي بس بيك يدفع للدين بعته لبيك انا بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك
11: شيك احكي لك ابو انا شو
14: جنبي امي اسكتي بقى رح اكسرك ايدك ها شيء قدامي لشوف شيء
13: ايه انت هونيك واقف عندك اترك البنت اشوف شو بدك هنا
14: يس هيدي بنت وماخذها على البيت
11: نعم ما تفتو هيدي اخذني بدي يضربني تعال خدني
14: اجرم يا قاسم
13: اترك البنت قلت لك
14: اتركني
13: اتركوا في المنهار اترك البنت احسن ما تيجي في الشارع في المنهار في
14: اجرم بلا ضمير انتو امثالك عمو انتو وين بيتكم
11: مش بيتنا بحي المراجيح هوني
14: بحي المراجيح وشو جايبك لهون
11: جيبني هيدا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
14: بعدك احسن مني انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي انا جيت مشي ما اشوف بطريقي الا وجوه وقلوب راسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للاسف انا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها
11: معلش يا عمو بيكفي خلصتي من هالوحش البشر
14: انت ما قلتي لي مين هو البابا
11: انا بنت شكري ابو صلاح عمو
14: شكري ابو صلاح يعني هيك بكون شكري ابو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو
11: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
14: مشي معي حبيبتي توصلك انت شو سميك
11: كنك تروح مع اختي نرجع وين عملتيني شيطان
10: كنك ما وديتي يا امك كنت شغل بيتك
2: البنت مش عارف خلتها يا سوريا ما راح تقولي
12: يا تحتي وين بتكون راحت اوصل
2: عم تساليني الى انا وين بتكون راحت اخ اخ منك ومش جنبتك اخ ما مش عارفه من الدنيا كلها مشيتي ما كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف
12: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي انا ما سالت حدا ما عطيت خبر للمخبر
2: انا ضل معي

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ست الملحن شو زنكن انتو بس يا عمي شو زنكن انتو؟
2: يمكن هي
1: ان شاء الله يا رب
3: يمكن هي يمكن هي
2: اذا فيش يا ربك
3: هي هي الحمد لله على السلامة.
1: وين كنت يا بابا؟ وين كنت يا بابا؟ وين غبت؟ وين رحت يا بابا؟ وين؟
4: من هون عم مبارك كان اخذني هذاك الرجال بدي يضربني العجل.
2: انت عتيري انت فيكي تحبني ضربه عذاب؟
3: مين؟
1: فادي.
2: فادي؟
1: فادي؟
5: اي نعم فادي. صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب وادي القنطرة عم يضربها.
1: منو هالبلد امير؟ منو هالواطن؟ منو هالاخلاق هيدا؟
2: ما عرفت مينو يا اخ؟
5: صدق مدام ما عرفتوش، لان كل همي كان خلص هالبنت البريئة من بين ايدي.
4: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تيتركني.
1: اخ لو بصرنا حطيني باخواني وبس هالمجرم البلد امير.
2: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا، كتر خير الله البنت رجعت لنا سالمة وهيدا البدنة ماشي ماما لحد
1: العشاء. يا حبيبتي يا
4: بابا
3: شايف اي صدفة جماعتنا بفادك ابو ملحي؟
6: ولك يا ابني وين رحت انت؟ كيف هيك بتروح قساوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
5: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحي؟ خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء.
1: لا لا يا فادي، فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر.
3: يا
1: اهلا بفادي. انت يا فادي ما لك عيش بهالبلد، انت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكره من راسك، انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد، انت قبلي وقبل مرتي واولادي بهالبلد.
3: صحيح
1: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد، والدليل واضح. أنا عملتك بالأبيح، سعيت بطردك من الوظيفة، بدلتني بالمنيح، رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم سالم.
5: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي شكر. بطرك.
1: لا والله.
6: لوين؟
1: لا يا فتى، ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك. الليلة بتقعد معنا بأوضة السفرة بتتحشى. وبكره بتقعد بمكتبي معي كزميل، وانا الي الشرف الي شرف كبير بزميلتك.
6: هلا كشكري ما بيسواش الا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل، بيسواش تكون دائما انت السباق في هالعمل المنيح هذا.
1: ما فهمت شو بتقصد خيي ومنحي.
3: انا راح فهمك شو بيقصد خيك ومنحي. أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيكو ابصر شو كيف صار، ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان. وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجعه للوظيفة. مثل ما قالك بملحي، ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
1: معك حق ست الملحي، ومعه حق كمان خيب ومنسي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق من قطعه وخلص لي بنتي من الموت.
3: يا رب دخلك رجع يكفر.
6: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك. انتبه، في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه.
3: وما تخافش شكري أفندي، مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريليس.
1: لقونا نعمر

0: الله تنذكر ما تعود لبنان البلد الهادي من كل العالم محسود هيدي مش أول مرة
1: هيدي مش أول مرة
0: بيغلب أيام المرة
1: يغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوه.

مع الظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الدني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني، تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور، وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال، محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة أو قبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

العاطفة والحب. قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: هنا راديو كوكبة.
1: فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنساً

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وايامي بالدني كلها والناس يلي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطر رافض يصلي كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد
0: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل

0: الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

0: ومعكل طفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوديعة تجليتي بالحب والأداسي منحينا نعمة الإيمان كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: سر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهله وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلب ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: موتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوها الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب، زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بما نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأن السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: هنا راديو كوكبة.
1: سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.
1: حياك نشا الحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة ليتجدد مع

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء يحطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس. فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

حضن الهنيه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شنوجعنا لبنانينا الغالي عم حب دربنا عم حب دربنا عم حب دربنا.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وج انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

لك يا قطعت سما عالأرض التاني ما إلا شطحات أحلى من الحلق.

أغنية عم تكبر من يوم لي.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين، أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة أو قبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.